عمار خدمت عتو شت من تشابتان مش اخر اخيش بردو بلا اورمان بخاش الدنا خش بريك ما اختلوك بمي اختلوك مفيتس حوسام ويخ يطوخ خليك ربطوس نقلت فيسكا بمفتس